نعرف كيف بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطرك ما ريتوش مش صحيح انا امراه نمشي وراسي الفوق ما عندي علاش نمشي راسي